0: يا هلو، كيف صحتك؟ انا
1: ازيك؟ عامل ايه؟ بريت حاجة مستجية لها كوالد
0: جو كويس يا
1: ايه قلبي
0: كو هنا يا
1: انديا
0: ايه كويس
1: ايه
0: يا ما كسر سايكي جو شو تامي تام تبس مو تري كوا هايت اين فينغو سام kan så ut som både vase og to ansikt.

0: يا هلو كيف حالك انا؟
1: ازيك؟ عامل ايه؟ بريت حاجة مسجلة على جوجل.
0: جو فين يا؟
1: ايه قلبي
0: كو هنا يا؟
1: انديا
0: يا؟ هي كوركت
1: انت
0: يا؟ ما كسر سايكي جوي شوف طمك طن سبسمو تري كوا هيت اين فينجو سوم kan se ut som både vase og to ansikt.

0: يا هلو كنت نحكي انا
1: كنت عمري بريتها كم سجل على كوكوالد
0: جو كوالد يا
1: ايه قلبي
0: كو هنا يا
1: انجا
0: يا هي كوركت
1: انت
0: يا ما كسرت هيك جوي شوف طمي طن بس مو تري كوا هايت ein Finger som kan se ut som både vase og to ansikt.

0: يا هلو، كيف صحتك؟ انا
1: صح كمان بريت حاجة مسجلة على جوك ويلد
0: جوك ويلد. يا
1: ايه قلبي
0: كو هنا
1: ايه انجا
0: يا هاي كوركت
1: انت
0: يا ما كسرت هيك يقول شو طمي طن Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikt?